0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين تخفى عليه مواضع رفع الأيدي في الصلاة، فقد يرفعهما في مكان لا يشرع فيه الرفع، علماً أن المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة هي أربعة مواضع ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر عند البخاري، وهي أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. فهذه سنن متعددة في الصلاة، فمن فعلها حاز على أجرها العظيم والكثير مع مرور الأوقات، ومن تركها فلا جناح عليه لكنه فاته ذلك الخير العظيم. أما الرفع في غير تلك المواضع الأربعة فلم يرد، وأما رواية أنه كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع فقد قال ابن القيم وغيره بأن هذا وهم من الراوي، فإنه أراد أن يقول يكبر مع كل خفض ورفع، بل قال ابن عمر رضي الله عنه لا يفعل ذلك في السجود أي الرفع. ومن التنبيهات أيضا أنه يلاحظ على بعض الأئمة سلمهم الله وبارك فيهم تخفيفهم الركوع والسجود، علما أن الأذكار فيهما كثيرة ومتنوعة، بل السجود أهم مواطن الدعاء، وكلاهما خشوع وخضوع وانكسار، فمع العجلة الموجودة عند بعضهم قد لا يجد اللذة المنتظرة في سجوده وركوعه، وقد لا يدعو إلا قليلا جدا، في حين أن بعض الأئمة وفقهم الله أعطوا الفرصة للمأموم ولأنفسهم حظا من الدعاء والذكر. فيا أئمتنا الكرام، نحن تبع لكم، فاطمئنوا وأبشركم بأن ما نكسبه من الأجر فإن لكم مثله، فلا إطالة مملة ولا عجلة مخلة، أعانكم الله وسددكم.
1: قرآنا عجبا.
3: وما

0: وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة: خلق ما في الأرض لنا، وخلقنا لعبادة الله. وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الطلاق وحتى سورة الحاقة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الطلاق وحتى سورة الحاقة.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: من أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامس

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

أما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سبحان الله.

0: كانت وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
1: فرائد وفوائد. فوائد.
2: أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، كلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي به عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم الجبيل 95.2،
4: 95.2،
3: الصمان 98،
4: 98،
3: القرية العليا 90.6،
4: 90.6،
3: مدينة الملك خالد العسكرية 90.9،
4: 90.9،
3: على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

ففي الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث

فأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه

الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق.

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرت

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي

أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

وغير صنوان، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة

الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض

0: عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.
3: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم، ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا، ومنها أنه يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام، قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب، قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

أفغير

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة النازعات حتى سورة الناس.

الله في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة النازعات حتى سورة الناس.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس حقا علينا، به هدانا الله، وبه أرشدنا، وبه دلنا على كل خير، به بين لنا كل شر، به استدللنا على صراط ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه. فلهذا من لم يكن قلبه مملوءا من محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن مقدما لمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما، فليعلم أن في قلبه مرضا، وليحرص على أن يعالج هذا المرض.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو

الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه؟

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

هم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة

مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل

0: من آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الحجر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، من سورتي التوبة ويونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا

يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخالفين

أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.

أموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من

سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله

أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم.

عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم،

بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

رسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن

يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به،

تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبون

الكفار ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

بعضكم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون

فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

يصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.

0: صادقين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي التوبة ويونس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا.
4: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: أسافر مسافات طويلة وأتوقف في مدن في طريقي لأيام للزيارة وأقصر الصلاة فيها، فهل فعلي صحيح؟ وفي مسجد الحي أصلي الظهر أو المغرب ثم أقيم الصلاة بمفردي للعصر أو للعشاء قصرا رغم وجود جماعة تأخرت وأقامت الصلاة، فما حكم ذلك؟ هذا سؤال أخينا أبي ياسر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة لسؤاله الأول، فإنه إذا نزل بقرية أو بمدينة وهو في طريقه في السفر وبقي فيها أياما، فإنه باق على سفره، فله أن يقصر الصلاة. وأما بالنسبة لسؤاله الثاني، وهو أنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويريد أن يصلي العصر، يريد أن يجمعها مع الظهر، فإننا نقول إن صلاة الجماعة على الصحيح واجبة، فلا تفرط في هذا لأجل الجمع إن لم تكن محتاجا إليه. وإذا وجدت جماعة تصلي فادخل معهم في هذه الصلاة ولا تصلي وحدك، وإنما ادخل مع هذه الجماعة وصلي معهم حتى تكون صلاتك صلاة جماعة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذه أخت سائلة من السودان تقول: تعلمنا والآن أنا أساعد الشيخة، نعلم القرآن بالكتابة على اللوح، ويوم الأربعاء أخذ مبلغ بسيط 500 جنيه وهي تعادل ثلث المواصلات في منطقتنا، ما حكم ذلك؟ وختمت معنا تلميذة قبل 6 أشهر وبالأمس أحضرت 3 قطع ملابس هدية، ما حكم ذلك؟
2: هذه الأمور مما تعارف الناس عليها، فأخذ مثل هذا المبلغ إن لم تكونوا مرتبين من قبل الحكومة لا بأس به، أما إذا كنتم مرتبين من قبل الحكومة فلا يجوز لكم أخذ شيء من المال، لأن هذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول. وأما إذا كنتم أنتم تفعلون هذا الأمر تطوعا من أنفسكم فلا بأس بذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا تقول: نطلب من الطالبات وقت الحيض ألا يحضرن المصحف كاملا وأن يكتفين بأجزاء منه، فهل هذا مشروع؟
2: أجزاء المصحف كالمصحف كاملا، فإذا مسسنا جزءا من المصحف كان يكون مثلا جزء قد سمع أو جزء ياسين، فإنه كمس المصحف كاملا، إذ لا فرق بين هذا وهذا. وإذا كانت المرأة قد أصابها شيء مما يصيب بنات آدم فإنها تمس المصحف من وراء حائل، تلبس القفازين وتمس المصحف بهما، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل في سؤاله الأول، يقول: أحرمت بالعمرة ونسيت غسل الإحرام، فما الواجب علي؟
2: غسل الإحرام سنة، وتركه عمدا أو نسيانا لا شيء في ذلك، فإحرامك صحيح، لكن إذا تركه عمدا فقد ترك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما، أمرها لما ولدت أن تغتسل، مع أن هذا الغسل لا يفيدها شيئا لا في صلاة ولا قراءة قرآن ولا طواف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، فدل ذلك على سنية الاغتسال، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم. في السؤال الثاني يقول: الطواف ينتهي بالحجر الأسود، فماذا نقول أو نفعل عند ختام الشوط الأخير؟
2: إذا كان في ختام الشوط الأخير فبعض أهل العلم يرى أن الحجر الأسود يستلم ويكبر عنده، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يستلم ولا يكبر عنده، لأن التكبير إنما هو في بدء الشوط وليس في آخره، ولعل هذا هو الأقرب للصواب. فإذا انتهيت في الشوط الأخير إلى الحجر الأسود وكنت مطبعا فاترك الاطباع وتوجه إلى صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك ذلك، وإن لم يتيسر لك ذلك ففي أي مكان من الحرم. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سائل يقول: نويت إخراج 200 ريال صدقة شكرا لله عند نجاح ابنتي وأخرجتها، فما الفرق بين النذر والصدقة، وهل ما أخرجته يعتبر نذرا أم صدقة؟
2: الذي يحدد أنه نذر أو صدقة هو أنت، ولكنك لم تذكر بأنك نذرت، وإنما ذكرت بأنك نويت هذه صدقة. والتعجل في النذر لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الصحيح أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان إذا حصلت له نعمة شكر الله عز وجل عليها، إن شاء تصدق وإن شاء غير ذلك، ولكن لا يلزم نفسه بالنذر، وما فعلته أنت فهو حسن، لأنك قد لا تستطيع الوفاء بالنذر كما هي حال كثير من الناس، فتكون قد ألزمت نفسك بالنذر ثم تعجز عنه. والفرق بين النذر والصدقة أن النذر يلزم الوفاء به إذا كان نذر طاعة، وأما الصدقة فله أن يمضيها وله أن لا يمضيها، فهو بالخيار، إن شاء أمضى هذه الصدقة وإن شاء لم يمضها، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الإمام إذا نسي سجدة في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب وتذكر بعد التسليم، هل يعيد الركعة كاملة أم يأتي بالركن الذي أنقصه فقط؟
2: إذا كان الفصل طويلا فإنه يعيد الصلاة، وأما إذا كان الفصل قصيرا فإنه يأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو بعد السلام، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بشير عبد الله من اليمن يسأل يقول: كيف تصلي النساء إذا كنا أكثر من أربع صلاتهن الجهرية أو السرية جماعة؟
2: الأصل في صلاة النساء أن يصلين فرادى، ولا ينبغي لهن أن يجعلن الجماعة هي الأصل، بل يجعلن الصلاة فرادى هي الأصل، ولكن إذا صلوا بين حين وآخر فإن المرأة التي تصلي بهن تكون وسطهن ولا تتقدم عليهن كالرجال، وهذا جاء عن عائشة وأم سلمة وغيرهن، فلا تتقدم كما يتقدم الإمام، فإمامهن منهن وتكون في الوسط، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. سائل يقول: إذا كنت مستلقيا على فراشي قبل النوم وأذكر الله بقلبي دون تحريك لساني أو شفتي، فهل يعد ذلك ذكرا مشروعا ويؤجر عليه المسلم؟
2: الذكر بالقلب يؤجر عليه المسلم، وهو أحد درجات الذكر، ولكن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا إذا كان الذكر خارج الصلاة، أما إذا كان الذكر داخل الصلاة فلا بد في ذلك من تحريك اللسان، وأما خارج الصلاة فالأفضل له أن يحرك لسانه، لكن إن لم يحرك لسانه وذكر الله تعالى بقلبه وهو مستشعر لهذا فله أجر في ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء داخل الحمام؟
2: لا بأس بالوضوء داخل الحمام، وبخاصة الحمامات التي نعرفها في زمننا هذا، لأن الحمام السابق المراد به مكان النظافة وليس مكان الحش وهو موضع الحاجة، وصار في وقت من الأوقات يطلق عرفا الحمام على الحش في بعض البلدان، ثم صار في هذا الوقت الحمام يطلق على ما فيه موضع قضاء الحاجة وما فيه غير ذلك، فأصبح ما يطلق عليه الحمام متسعا فلا يأخذ حكم الحش، فإذا كان قصده موضع الحش فإنه لا ينبغي له أن يتوضأ لأنه قد يذكر اسم الله عز وجل، وأما إذا كان عند المغاسل ونحوها الموجودة في ما يسمى بالحمامات في عصرنا هذا المشتملة على المغاسل والمشتملة على موضع الاغتسال والمشتملة على الحش فلا بأس بذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي القنطرة يوم القيامة، وما الفرق بينها وبين جبل الأعراف، وهل جبل الأعراف للرجال فقط لقوله تعالى وعلى الأعراف رجال؟
2: أما القنطرة فهي موضع في نهاية الصراط مما يلي الجنة، فمن وصل إلى هذه القنطرة أمن أن يسقط في النار، وهذه القنطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتص فيها المؤمنون من بعضهم حتى إذا نقوا دخلوا الجنة. وأما بالنسبة للأعراف فالله جل وعلا قال وعلى الأعراف رجال، وذكر الرجال على قول المفسرين إنما جاء على سبيل التغليب، كما قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، مع أنه كان من العرب في الجاهلية كان من النساء من يعوذون بالجن، فهذا ذكر على سبيل التغليب والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك شيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة كتاب الداء والدواء لابن القيم بالنسخة المجانية، وهل فيه مخالفة لحقوق النشر؟
2: لا أدري ماذا يريد بالنسخة المجانية، فإذا كان يريد بالنسخة المجانية أن يؤتى إلى الكتاب الذي طبعه ناشر فيقوم بتصويره ثم يقرأ فيه، أو أن يريد به أن يكون من هذه الكتب الرقمية التي تصور فيها الكتب وتقرأ بمبلغ، ولكنه يدخل عليها بطريقة غير شرعية وغير قانونية فيقرأ فيها من غير دفع أجرة ولا قيمة، فهذا الأمر لا ينبغي، لأن الناشر أو الطابع قد تكلف طباعة هذا الكتاب يريد من ذلك تحصيل ما يريد، فإذا فعل الناس مثل هذا فقد سدوا باب الطباعة على غيرهم، فشلت هذه الطباعة وحرم الناس منها، لأن هؤلاء الناشرين ربما قد تكون هذه الطباعة هي وسيلة عيشهم، فإذا كان الناس سيعتدون على حقوقهم فإنهم حينئذ سيخسرون، وفي هذا إيذاء لهم. ولكن أنصح السائل وأنصح غيره بأن ينظروا في أنظمة حقوق النشر في بلدانهم ويلتزموا بها، لأن حقوق النشر والأنظمة تحفظ حقوق الناشر وتحفظ حقوق المطلع والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا يوريخ المستمعون الكرام نكون قد وصلنا لختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ دكتور يوسف محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به وشكرا لكم أيضا أنتم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. الشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى نلتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. قوله فجزع لم يصبر، وقوله فحز قطع، وقوله رقأ انقطع، وقوله بدرني عبدي بنفسه كناية عن استعجاله الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. متفق عليه. قوله عقارا أرضا وما يتصل بها، وقوله جرة فخارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ وفي رواية لهما: فهلا نملة واحدة. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. قوله خشاش الأرض هوامها وحشرتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أروى، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر، وقوله الثرى التراب، وقوله خفه الخف ما يستر القدم، وقوله كبد رطبة يشمل الإنسان والحيوان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الدخان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الدخان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: سليما.
1: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. خيبر 93. 93. ينبع 90.9. 90.9. وادي الفرع 89.8. 89.8. المسيجيد 88.1. 88.1. على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن
7: الفجر. برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده، فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية.

هدى للناس. هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الأنبياء.

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

0: ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الأنبياء.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة 21 من شهر ربيع الثاني من السنة الهجرية 48 و400 وألف. يرافقكم في هذه الفترة ناصر الكريديس في التنفيذ، ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم. فأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمونها في التقرب إليه، اللهم آمين. أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونذكركم بما في هذا اليوم الفضيل من فضائل ومن سنن وآداب، ومنها السواك والخروج مبكرا والذهاب مشيا إلى الجامع لصلاة الجمعة للرجال، بالإضافة إلى الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ومن السنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، بالإضافة إلى تحري ساعة الإجابة، ففي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. أخرجه الدارمي. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. أخرجه البخاري. وفي رواية: فصلي ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه البخاري. وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. أخرجه البخاري. صدق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أكثروا أيها الإخوة والأخوات في هذه الساعات الفضيلة وفي يوم الجمعة من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم إنا نسألك التقوى، ونعوذ بك من شر ما عملنا وشر ما لم نعمل، ونعوذ بك ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطايانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آمين. أنتم تستمعون إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا اليوم هو الجمعة 21 من ربيع الثاني من السنة الهجرية 48 و400 وألف. لحظات وننتقل إلى رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، لننقل من هناك وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة. يؤم المصلين فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي. أكثروا أيها الأحبة من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وأكثروا من الاستغفار، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه ابن ماجة وابن حبان. صدق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للصالحات، وأن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ونسأله بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وعلمنا وذرياتنا ونياتنا. اللهم آمين. إلى رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة ننتقل لنبث من هناك وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة يلقيهما فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله كثيرا، خلق الإنسان فسواه فعدله، وجعله سميعا بصيرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبيرٌ بما تعملون. أيها المسلمون، اعلموا أننا من ضعفٍ خُلِقنا، وعلى الخطأ جُبِلنا، فالعبد يستميله هواه، ويستخفه شهوته وغضبه متى غشَّاه، يُزيَّن له سوء عمله فيعمى بصره، وتسوقه نفسه فيقصر نظره. ونحن بشر خلقنا من طين، ولسنا كاملين، ولا من الخطأ معصومين. وليس العيب أن يهفو المرء ويعثر، لكن العيب أن يمكث في الوحل وهو ينظر، ويبقى على خطئه فلا يقصر، بل شأنه أنه كلما سقط في مزلق دحيض نهض بعزم لا يغيض. ومما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أن يكون المسلم فطنا يقظا، ويتعلم من خطئه ويحذر تكراره معتبرا. عباد الله، لقد دعانا الله للاعتبار بما وقع لغيرنا ممن عصى وتعدد حدود ربنا. فعندما نتدبر وننظر فيما نزل بهم بسبب سوء صنيعهم، نحذر أن نفعل مثل فعلهم فنعاقب بمثل عقوبتهم. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى عن بني النضير: وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمنتفعون بالمواعظ هم أهل التقوى وخشية الله. قال تعالى بعد أن بيَّن حال الذين اعتدوا في السبت: فجعلناها نكالًا لما بين يديها وما خلفها وموعظةً للمتقين. وقال تعالى: إن في ذلك لعبرةً لمن يخشى. عباد الله، إن الله تعالى قد قصَّ علينا في القرآن قصصًا كثيرة، ما قصَّها علينا عبثًا، ولكن لنستلهم منها العبر والدروس والعظات. قال تعالى: وكلًا نقصُّ عليك من أنباء الرسل ما نثبِّتُ به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظةٌ وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب. ومن تلك القصص العظام قصةُ نوحٍ عليه السلام، إذ قال سبحانه ممتنًّا على عباده بما كان من نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فجعلت السفينة وقصتها عبرة وموعظة يتعظ بها. وقال تعالى بعد أن ذكر هلاك قوم لوط: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.
أي عبرةً بيِّنة وعِظةً واعِظة لقومٍ يعقِلون عن الله حُجَجَه ويتفكَّرون في مواعِظِه. وقال تعالى: وعادًا وثمودًا وقد تبيَّن لكم من مساكنهم، أي قد ظهر لكم من مساكنهم خرابُها وخلاؤُها منهم وحُلولُ نِقمتِنا بهم جميعًا بما يجعلكم تعتبرون منه وتتعظون به. أيها المسلمون، ومن العبر الباهرة والآيات الظاهرة قصة أصحاب الفيل الذين أخذوا بعذاب وبيل لما أرادوا انتهاك حرمات الله واستباحة حماه، فساءت عاقبة أمرهم بأن أبادهم الله وخيَّب سعيهم وجعل كيدهم في تعطيل الكعبة وتخريبها وإرادة السوء بالبيت الحرام في تضييع وإبطال. ومع كثرة الزواجر والعبر وتتابع الآيات والنذر، إلا أن أهل الغفلة لا يتعظون بما حل بهم ولا بما جرى لغيرهم من الأحوال وما ضرب الله لهم من الأمثال، فكان حالهم كمن قال الله فيهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ومن قال الله فيهم: وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، فلم يكن لهم فيهم معتبر ولم يكن لهم فيما أوقع الله بهم مزدجر. فيا عباد الله، على المرء العاقل أن يعتبر بكل ما يمر به مما يسمع ويرى، فيقتدي بمحاسن الصالحين الأخيار ويتقي أفعال المعتدين الأشرار، كما أن عليه أن يحاسب نفسه فينظر لما صدر عنه من أقوال وأفعال، فإن كان محمودًا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن وانتهى عنه وانتهى عن مثله في المستقبل. وإذا جهل فليسأل، وإذا زل فليرجع، وإذا أساء فليندم، وإذا ندم فليقلع، فهو حريصٌ على تجاوز العثرات وتخطي ما يعترضه من العقبات. وحاله كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ مؤمنٍ إلا وله ذنبٌ يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتناً توابًا نسيًّا إذا ذكر ذكر. فهذا يقتضي أن في الاعتبار وقايةً من العثار، فمن الحكم البليغة: من كثر اعتباره قل عثاره، إذ الذي يكثر اتعاظه بما يدور حوله ويستفيد من تجارب الآخرين يكون أشد تحرياً للحق المبين. فمن أبصر زلة غيره أمن عثار سيره، ومن نظر في العواقب سلم من النوائب. عباد الله، كما أن من الحقائق التي ينبغي أن نعيها أن من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، فاعتبر بمن كان قبلك ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك. ومن حكم الحكماء: من اعتبر بغيره منع غيره من الاعتبار به، ومن جعل نفسه عظة لم يجد لنفسه واعظا. وفي الأمثال الصحيحة: السعيد من وعظ بغيره. والعبرة والاعتبار منهج أولي الأبصار، قال سبحانه: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى:
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر، وإذا بصر أبصر، وإذا وعظ اعتبر. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله الذي جعل في تصريف الأيام عبرة، وأودع في تقلب الدهر موعظة وفكرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلو تأملنا عباد الله في الأمور التي يمكن أن نعتبر بها لعجزنا عن حصرها، لكننا نجول بفكرنا معتبرين ونذكر أنفسنا متسائلين، هل من معتبر بمن لم يقدر الله حق قدره فصرف العبادة لغيره وأتى كبائر الذنوب الموبقة لعمله، كمن دعا الأموات واستغاث بالأولياء وذبح لهم ونذر لهم النذور وسجد للأضرحة وأصحاب القبور واعتقد فيهم ما لله من خصائص الإلهية من التفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع؟ هل من معتبر بمن انتهج سبيل الغلاة المنحرفين وسلك مسلك البغاة المارقين فكفر المسلمين بغير برهان وأوسعهم تفسيقًا وتبديعًا دون حجَّةٍ وبيان، واستباح دماءهم وأموالهم بالظلم والعدوان؟ هل من معتبر بمن استكبر وطغى وأفسد في الأرض وعلى شأنه الخيانة والغدر وديدنه البغي والمكر، فيعتدي على ديار المسلمين ويلحق الضرر بالآخرين ويروع الآمنين ويسفك دماء المعصومين؟ هل من معتبر بمن افتتن بأهل الزيغ والأهواء واتباع المتشابهات، ومن خدع بمن يشكك في ثوابت الدين ويطعن في المحكمات فجعل دينه عرضة للشبهات ووقع في بحر الشكوك والظلمات؟ هل من معتبر بمن اتبع هواه فانسلخ من دينه وعاداه وزعم أنه قد تحرر من الأغلال والقيود ووصم الإسلام وأهله بالرجعية والجمود؟ هل من معتبر بمن أتى السحرة والكهان والمشعوذين فصدقهم واستعان بهم على أذية المسلمين؟ هل من معتبر بمن بغى وافترى الكذب على ربه وفتن بزور قوله ومن جهل الحق وادعاه وأضل غيره بما افتراه، ومن جعل همه تتبع عيوب الصالحين وعثراتهم وتصيد أخطائهم وسقطاتهم، ولا يزال لسانه يفري في أعراض المسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات؟ هل من معتبر بمن تعبد بما لم يأذن به رب العالمين ولم يشرعه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فوقع في البدع والمحدثات في الدين؟ هل من معتبر بمن ترك عمود الإسلام الصلاة ومن أضاعها وتهاون في حقها فقطع الصلة التي بينه وبين رب العالمين ولم يعبأ بكونها أول ما يحاسب عليه يوم الدين؟ هل من معتبر بمن عق والديه ولم يبرهما وأضاع حقهما، ومن قطع رحمه ولم يرع ما لهم من حرمة؟ هل من معتبر بمن استعجل في أمر من أموره وتسرع كالطلاق والحكم على الناس بالظنون والأوهام وإشاعة كل ما يقال ويسمع؟ هل من معتبر بمن بخل بما آتاه الله من فضله ومنع حق الله فيه وما أمر ببذله؟ ومن أخذ المال بالإثم والباطل وكسبه بالخداع والتحايل؟ هل من معتبر بمن بذل له النصح فلم يقبل بل أعرض واستكبر وأعجب بنفسه واستبد برأيه؟
فانظروا كيف فعل الله بهؤلاء وأمثالهم ممن أساءوا وعن الهدى حادوا، وممن ألحقوا الأذية والضرر بغيرهم وتمادوا في غيهم، فعوقبوا من جنس أعمالهم ومعاصيهم وبما اقترفت أيديهم، ونالوا جزاء الخاطئين وصاروا عبرة للمعتبرين. ألا واذكروا عباد الله على الدوام أمر الملك العلام بالصلاة والسلام على خير الأنام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسعةً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوءٍ وشرٍ وفتنة فرد كيده في نحره، وأبطل مكره، وأحبط سعيه، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اكفنا كل عدوٍ أثيم، حاقدٍ متربصٍ لئيم. اللهم احفظ أمة الإسلام وديارها ومقدساتها، وادفع عنها عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين وبغي الجائرين، وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده لهداك وتقواك. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأصلح ذات بينهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: استووا تراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله.

0: 그방으로
1: الله
0: الله

الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة والأخوات، قضيت شعائر صلاة وخطبتي الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد أما المصلين فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، وذكر فضيلته في خطبته اليوم بعض المواعظ عن الاتعاظ والاعتبار وعن التوبة والرجوع إلى الله وتصحيح المسار. وأضاف فضيلته أن في القرآن الكريم أبلغ القصص التي يتعظ بها المسلم ويسير على ضوئها، وأن فيه العظة والعبرة والدروس والعظات.

0: القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نواصل تقديم البرامج والتلاوات عبر هذا الأثير الطيب المبارك، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموماً يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات، وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل، وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة، وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: على قراءته عبد الله بن عبد الرحمن العلوي، وفي تنفيذه ناصر الكريديس. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. رئاسة الشؤون الدينية تؤكد أن استمرار استهداف جماعة الحوثية الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة جريمة شنعاء واعتداء سافر على حرمة البقاع المقدسة. إدانات عربية وإسلامية ودولية لاستهداف الميليشيا الحوثية محطتان لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. المملكة تشارك في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة داعش. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في ولاية كانو بنيجيريا، والمشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال بمدينة نيروبي بكينيا. الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية للأئمة والخطباء والدعاة في مملكة تايلاند. حافلة المدينة تطلق المسار السريع 300 لربط محطة قطار الحرمين بالمسجد النبوي. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2026. إصابة شخصين بانفجار سيارة قرب حاجز أمني في دير الزور بسوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدد من المناطق جنوبية سوريا. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاعات وشبكات مرتبطة بإيران. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الجمعة 21 من ربيع الثاني من السنة الهجرية 48 و400 وألف. شكرا لمتابعتكم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
4: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة العنكبوت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة العنكبوت.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآية:
4: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
3: موسى عليه السلام نبي كريم من أولي العزم، عاش الأنبياء كل منهم مع أمته حتى أنهوا مهماتهم التي كلفهم الله بها، أما موسى عليه السلام فعاش مع أمتين وتاريخين، الأولى مع فرعون وقومه فقارعه وصمد أمامه في مواجهة ضخمة، ثم لما انتهت بغرق فرعون بدأ موسى حياة ثانية ومجهودا آخر يبني أمة من البداية، فكان مع بني إسرائيل يواجه ضلالهم ومعاصيهم وتمردهم إلى أن قبضه الله تعالى إليه. ودعاؤه عليه السلام في هذه الآية جاء بعد أن وكز القبطي وقضى عليه استجابة لاستغاثة الذي من قومه، فلما ندم عليه السلام من هذا الفعل واستغفر الله فغفر له قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي ربي لما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أعين أحدا على معصية. وفي دعائه هذا دليل على أن النعم تقتضي شكرها، ويكون ذلك باستعمالها في الطاعة وعدم عصيان الله بها بفعل العبد نفسه أو بإعانة غيره من الضالين المفسدين المجرمين. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
5: الاستغفار. الاستغفار باب التوبة والمغفرة والرحمة والبركة، إنه طلب المغفرة من الغفور الرحيم سبحانه، والاعتراف بالذنب مع العزم على عدم العودة إليه، إنه طلب المغفرة التي هي ستر الذنوب والعفو عنها، وهو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والطلب أن يغفر الذنوب ويسقط العقوبة عنها. من فضل الاستغفار أن الله سبحانه وعد المستغفرين بالمغفرة والرحمة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي السنة النبوية أحاديث عدة عن فضل الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، رواه ابن ماجه. من الأوقات العظيمة التي يحسن بالمؤمن أن يملأها استغفارا وقت السحر، لقوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فإذا جاء وقت السحر حرك المؤمن لسانه ولهج بقوله: رب اغفر لي، سامحني، تجاوز عني، وبنحو ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة. ومنها: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأفضل الصيغ سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام الحويض 92 الشملي 88.8 الحائط 92.6 أنحيتية 89 الغزالة 90.5 على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الملك وحتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الملك وحتى سورة المعارج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن

من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل.

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
4: سورة التكوير هي السورة 81 في ترتيب المصحف، من السور المكية القوية في التعبير، فهي غنية بالصور المؤثرة التي تصور حال هذا الكون يوم القيامة، وقد نزلت في مرحلة مبكرة من الوحي، مما يبرز تركيزها على القضايا الكبرى: البعث، الحساب، والنبوة. افتتحت السورة بمجموعة من الظواهر الكونية المذهلة تصف كيف تتغير معالم الكون عند قيام الساعة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى غير ذلك من الصور التي تعبر عن نهاية هذا العالم وبداية يوم الحساب. وكل هذه المشاهد تهدف إلى زلزلة القلوب وتنبيه الغافلين وجعل السامع يتأهب لما بعد الموت. ثم تنتقل السورة لتؤكد أن ما يتلى على الناس هو وحي من عند الله تعالى، وأن جبريل عليه السلام هو من جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول ليس بمجنون كما زعم أعداؤه. ثم تختم السورة بالتأكيد على أن هذا الكون هو ذكر للعالمين، وأن الهداية لا تكون إلا لمن شاء الله له أن يهتدي، في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي الحج والمؤمنون.

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي الحج والمؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: واذكر عبد

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الفتح والحجرات وقاف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الفتح والحجرات وقاف.
1: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة.
1: آيات الصلاة.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني،
5: وعافني وارزقني وارفعني.
2: واذكر ربك.
4: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
6: على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن العلوي، ونستهلها بأبرز العناوين. إدانات عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. خطيب المسجد الحرام يشدد على حرمة الاعتداء على ديار المسلمين وترويع الآمنين. القوات اليمنية تستهدف الميليشيات الحوثية بعشرين غارة جوية في تعز، وتضرب أهدافا ذات قيمة عالية في صنعاء وصعدة، مع دفعها بحاملة طائرات ثالثة وشنط تحشد قواتها في المنطقة، وترامب يلوح بضرب إيران مجددا. كانت لكم عناوين نشرة الرابعة عصرا لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الجمعة 21 من ربيع الثاني من السنة الهجرية 48 و400 وألف. ومن العناوين للتفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركيا المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. أدانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداء سافرا على حرمة البقاع المقدسة وانتهاكا صارخا لتعاليم الإسلام التي حرمت العدوان والإفساد في الأرض وأوجبت تعظيم المقدسات وصيانة أمنها. شدد خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي أن الاعتداء على ديار المسلمين وترويع الآمنين وإلحاق الضرر بالآخرين بغي وعدوان، ودعا فضيلته إلى الاعتبار بما وقع لمن عصى وتعدى حدود الله، مبينا أن التدبر في أحوال الغابرين وما حل بهم بسبب سوء صنيعهم يدفع المؤمن إلى الحذر من سلوك مسالكهم تجنبا لمثل عقوبتهم. أدانت كل من الكويت وقطر ومصر والسودان ولبنان ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والأزهر بشدة استهداف الميليشيا الحوثية محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، مؤكدة على أن المساس بسلامة المدينة المنورة وأهلها وقاصديها وزوار المسجد النبوي الشريف يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها في نفوس المسلمين، وجددت تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. أكدت المملكة أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة ودعم حماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشددة على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفقدان التنوع الأحيائي والتغير المناخي. جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي في اجتماع الدورة 37 الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة. نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملتقى السنوي الخامس لتجربة المستفيد تحت شعار تجربة المستفيد نحو المستقبل، وتضمن الملتقى استعراض أبرز التجارب والممارسات المتعلقة بتحسين خدمات الوزارة، فضلا عن تكريم المتميزين ضمن جائزة الريادة في تجربة المستفيد. أبرم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ودارة الملك عبد العزيز مذكرة تعاون في الرياض، وتغطي المذكرة البحوث الأكاديمية وترجمة الكتب عبر كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات، كما تشمل صيانة المواد التاريخية وترميمها وتبادل المخطوطات والتعاون في رقمنة الوثائق. أطلقت حافلات المدينة التابعة لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المسار السريع رقم 300 الذي يربط محطة قطار الحرمين السريع بالمحطة المركزية الشمالية عبر رحلات مباشرة تسهم في تسهيل وصول الأهالي والزوار إلى المسجد النبوي الشريف. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة لدى مملكة تايلاند الدورة الرابعة للآئمة والخطباء والدعاة التي أقيمت في العاصمة بانكوك على مدى 3 أيام. يحتضن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث أعمال المؤتمر الدولي السنوي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة 100 متحدث من كبار أطباء وجراحي العيون حول العالم، ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات العلمية والتقنية في طب وجراحة العيون وتبادل الخبرات للإسهام في تطوير ممارسات الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في ولاية كانو بنيجيريا بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية وبالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، كما دشن المركز المشروع الطبي التطوعي لقسطرة القلب في مدينة نيروبي بكينيا بمشاركة 13 متطوعا من مختلف التخصصات. نواصل تقديم نشرة 14 لأهم وآخر أنباء هذا اليوم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اليوم أنها نفذت 20 غارة جوية خلال 3 ساعات، واستهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية ضربات استهدفت أهدافا ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، إلى جانب استهداف 11 هدفا عالي القيمة في محافظة صعدة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بدأت بالفعل بالدفع بحاملة طائرات ثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية المارينز، في خطوة من المتوقع أن ترفع القوام العسكري الأمريكي في المنطقة بمقدار يتراوح بين 9,000 و10,000 عسكري بحلول نهاية نوفمبر المقبل. وفيما تتجه الأوضاع في المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد العسكري المفتوح، تأتي هذه الحشود لتمنح البيت الأبيض خيارات عسكرية أوسع وقدرة نارية إضافية، بالتزامن مع إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معاونيه بأنه يدرس بجدية خيار استئناف الضربات العسكرية على إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف قطاعات السيارات والسكك الحديدية والتصنيع والمعادن في إيران، إلى جانب شبكة مالية تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات. وشملت العقوبات شركات إيرانية لصناعة السيارات و3 شركات للسكك الحديدية، إضافة إلى موردين وشركات في دول عدة. أصيب شخصان جراء انفجار وقع في سيارة قرب حاجز لقوى الأمن الداخلي السوري في جزرة البوحميد بريف دير الزور شرق سوريا. وأوضح مصدر أمني سوري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة لاصقة. إلى ذلك توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق في ريف محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا وفتشت عددا من المنازل. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة تستمر 32 يوما بزيارة ولايتي تكساس وأوكلاهوما لدعم المرشحين الجمهوريين في وقت يواجه فيه حزبه معركة للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة، أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا اليوم الجمعة أبوابها بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع. أصيب خلالها 10 موظفين وأوقفت الشرطة على أثرها نحو 2000 شخص. في ختام هذه النشرة نعيد أهم عناوينها: إدانات عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. خطيب المسجد الحرام يشدد على حرمة الاعتداء على ديار المسلمين وترويع الآمنين. القوات اليمنية تستهدف الميليشيات الحوثية 20 غارة جوية في تعز وتضرب أهدافا ذات قيمة عالية في صنعاء وصعدة، مع دفعها بحاملات طائرات ثالثة. وشنط تحشد قواتها في المنطقة، وترامب يلوح بضرب إيران مجددا. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم نشرة الرابعة لأهم وآخر الأنباء. تقبلوا في الختام تحياتي الزميل منفذ النشرة والفترة بدر بن حسن الزهراني، وتحياتي محدثكم على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن العلوي. شكرا لمتابعتكم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة آل عمران.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة آل عمران.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: فإن كان عليه، أي كان على المتوضئ، خفان، أي لابس للخفين حال وضوئه. قال: ونحوهما، الضمير عائد للخفين، فإنه يجوز المسح على كل حائل يكون على القدمين. ومن هذه الحوائل الخفاف، ومنها الجوارب، ومنها هذه الأحذية التي تكون ساترة لمحل الفرض، وغير ذلك من الألبسة والحوائل التي تكون على القدمين، فإنه يجوز المسح عليها. وقول المصنف يجوز، حكم التكليف بكونها جائزة، قال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه كذا وكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء السنة رحمة الله عليهم، نظرا لكثرة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، حتى قيل إنها قد بلغت حد التواتر المعنوي، فإنهم يوردون المسح على الخفين في كتب الاعتقاد، لأن للأفعال آثارا في المخالفة والاتباع. وقوله مسح عليهما إن شاء يدلنا على أنه ليس الأفضل المسح على الخفين، كما أنه ليس الأفضل ترك المسح على الخفين، وإنما الأفضل عدم مخالفة حالهما عند إرادة الوضوء. بمعنى، لو أن امرأ كان لابسا للخفين فأراد أن يتوضأ، فالأفضل في حقه أن يمسح عليهما، وإن كان خالعا الخفين وأراد أن يتوضأ فالأفضل لحاله أن يغسل قدميه، فلا يقصد ضد حالهما عند إرادة الوضوء. ولذلك عبر المصنف بأنه يجوز إن شاء أن يستوي الأمران له، ولا أفضلية لأحدهما على الآخر.
5: يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
6: نعم، المسح على الخفين مقدر بالمدة، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لحديث عبادة وعلي رضي الله عن الجميع. عندنا هنا في التقدير بالمدة مسائل. المسألة الأولى: متى تبتدئ المدة؟ والمسألة الثانية: كم مقدار المدة؟ والمسألة الثالثة: ماذا ينبني على انتهاء المدة؟ نبدأ بالمسألة الأولى، وهو متى تبدأ مدة المسح على الخفين. أهل العلم لهم في ذلك مسلكان، فالمشهور عند الفقهاء، أي عند فقهائنا رحمة الله عليهم، أن المسح على الخفين يبتدئ من أول حدث بعد اللبس. والرواية الثانية، ويميل لها المصنف في غير هذا الكتاب، أن المسح على الخفين يبدأ من أول مسح على الحدث بعد اللبس. الفرق بين القول الأول والثاني أن الأول من حين الحدث والثاني من بعد المسح الذي على الحدث، وينبني على ذلك صور تكون ثمرة لهذا الخلاف. فلو أن امرأ أحدث في الساعة العاشرة ضحى ثم نام فلم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا الساعة الثانية عشرة ليلا، فعلى القول الأول أنه أحدث قبل نومه في الساعة العاشرة، تبدأ مدة المسح متى؟ الساعة العاشرة إلى غدا الساعة العاشرة، فالعبرة بالحدث. وعلى القول الثاني الذي يميل له المصنف لا يبدأ مدة المسح إلى الساعة الثانية عشر ليلا، فالعبرة عنده بالمسح بعد الحدث. وعلى القولين الأول والثاني كل مسح قبل الحدث ليس داخلا في المدة. فلو أن امرأة لبس الخف الساعة العاشرة ضحى وتوضأ استحبابا الظهر ومسح الخفين نقول يجوز ولا تحسب من المدة، توضأ العصر استحبابا ومسح على خفين نقول يجوز أن تمسح على خفيك ولا يحسب من المدة، أحدث عند أذان المغرب نقول تبدأ المدة من الحدث أو من أول مسح بعد الحدث. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. فقوله يمسح المقيم أي يباح له المسح الواجب فيكون بعد الحدث. إذن هذه المسألة الأولى، متى تبدأ مدة المسح؟ المسألة الثانية معنا، كم مدة المسح؟ نقول إن كان المرء قد ابتدأ المسح مقيما فإنه يمسح مسح مقيم يوما وليلة، وإن ابتدأ المسح مسافرا واستمر على سفره فإنه يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهم. والحالة الثالثة إذا مسح مقيما ثم سافر فإنه يمسح يوما وليلة بناء على تغليب أحوط الحالين، لأننا لا ننظر لوقت الوجوب ولا لوقت الأداء في العبادات وإنما ننظر للأحوط فيهما، وهذه لها تطبيقات في الصيام وفي غيرها. وبناء على ذلك فنقول إن المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. وإذا أطلق اليوم والليلة في الشرع ففي الغالب يراد به الساعات، كما إذا قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة أي 24 ساعة. والدليل على أن اليوم 24 ساعة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجمعة 12 ساعة أي النهار، فمجموع الليل والنهار يكون كم؟ 24 ساعة. وقد جاء ذلك عن ابن عباس، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه اليوم 24 ساعة. إذن فيحسب للمقيم 24 ساعة والمسافر يحسب له 72 ساعة
5: بشرط أن يلبسهما على طهارة.
6: نعم، لحديث المغير رضي الله عنه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولبسهما على الطهارة المراد طهارة العضو، وانتبه لهذه المسألة، هذه فائدة متعلقة بالمسح. عندما نقول الطهارة أي طهارة العضو لا لطهارة جميع الأعضاء، وهذه مبنية على قاعدة عندنا وهو أن أعضاء الوضوء تتبعض في التطهر، فإن المتوضئ إذا توضأ فغسل وجهه طهر وجهه، وإذا غسل يديه طهرت يداه، وإذا غسل اليمنى من رجليه طهرت اليمنى، ثم إذا غسل الثاني طهرت اليسرى. لكن طهارة كل عضو وإن قلنا بتبعيضه لكنها معلقة على إتمام الوضوء، فإن لم يتم الوضوء فإنه لم يطهر. ما فائدة هذا الكلام؟ لأن قلت لكم إن قاعدة فقهائنا أن أعضاء الوضوء ماذا؟ تتبعض. ثمرة ذلك كما قال الشيخ منصور في حواشي الإقناع أن المتوضئ إذا غسل أعضاءه حتى إذا وصل إلى الرجل اليمنى فغسلها ثم لبس عليها الخف أو الجورب ثم بعد لبسه إياها غسل رجله اليسرى نقول صح وضوءه، ويجوز له أن يمسح على خفيه معا، لأن الرجل اليمنى لبس الخف عليها وهي طاهرة، لأن القاعدة عندنا أن أعضاء الوضوء تتبعض، وهو المعتمد عند فقهائنا. إذن هذا معنى قوله على طهارة، ليست لجميع الأعضاء، وإنما طهارة العضو الذي لبست عليه. وطهارة العضو الذي لبست عليه تتحقق بغسله، لكنها تكون موقوفة على إتمام الوضوء. نعم.
5: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر.
6: نعم، فالحدث الأكبر لا يكون فيه المسح على الخفين، بل يجب غسل الأعضاء جميعا.
5: عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.
6: نعم، هذا يدلنا على أن الجنابة لا بد فيها من غسل الرجل ولا يجزئ فيها المسح.
5: رواه الحاكم وصححه: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.
6: نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المسح على الجبيرة. نبدأ أولا في الجبيرة ما هي، ثم نتكلم عن المسح عليها. أما الجبيرة فهي كل شيء يوضع على جسم الآدمي، سواء كان يدا أو رجلا أو وجها أو رأسا أو بطنا، وكان وضعها لحاجة، إما لجرح وإما لكسر وإما لشد في عضل وغير ذلك من الحوائج التي تجعل لأجلها. هذه الجبيرة لا ننظر لما صنعت لها، فقد تكون صنعت من قماش، وقد تكون صنعت من بولستر التي هي لصق الجروح هذا، وقد تكون صنعت من خشب ثم لف عليها بأي نوع من اللصق، وقد تكون جعلت من الجبس، لأن بعض الناس يظن أن الجبيرة لا بد أن تكون من الجبس، بناء على أن المعتاد عندنا في لهجتنا الدارجة أن الجبائر يسمنا قلنا عليه جبيرة، أي جعلت من هذا الجبس الذي يكون للكسر، وليس كذلك. ولو كان حجمها صغيرا، فالشخص إذا جرح في إصبعه جرحا وجعل عليه لصقا صغيرا، فإن هذا اللصق يسمى جبيرة عند الفقهاء، فكل هذه تسمى جبائر. طيب، هذه الجبيرة تارة توضع لحاجة وتارة توضع لغير حاجة، فإن وضعت لغير حاجة تجملا أو حاجة يسيرة يمكن نزعها لأجلها، فإنه لا يجوز المسح على الجبيرة إذا وضعت لغير حاجة، بخلاف المسح على الخف فيجوز المسح عليه ولو لبس لغير حاجة. إذن الحالة الأولى أن تكون الجبيرة وضعت لغير حاجة فلا يجوز المسح عليها مطلقا، بل يجب نزعها، يجب أن تنزع. بعض الناس قد يجعل على يده رباطا ثم يريد أن يتوضأ، نقول يجب عليك نزع ذلك الرباط، وهكذا. الحالة الثانية أن تكون قد وضعت لحاجة، فنقول إن كانت قد وضعت لحاجة فلها أحوال. الحالة الأولى أن تكون قد وضعت لحاجة ولم تتجاوز موضع الحاجة، والمراد بموضع الحاجة موضع العلاج مثلا، والموضع الذي تثبت به. هذا اللصق الذي يوضع على اليد ثلثه على الجرح وثلثاه إنما جعل لكي يمسك بالجلد، فنقول إنه لحاجة، أي لحاجة ثبوتها، ثبوت الجبيرة، فالحاجة ليست لأجل الجرح فقط بل حتى ثبوت الجبيرة، فنقول هذه لحاجة فهذه يجوز المسح عليها. النوع الثاني أن تكون قد وضعت لحاجة لكن جاوزت محل الحاجة، شخص جرح في كفه فجاء له شخص فكان عنده هذا اللف الشاش كثير جدا، فلف يده وذراعه معا ولا حاجة لف الذراع، فما الحكم؟ نقول يجب فك الزائد عن الحاجة فيغسل عند الوضوء ويمسح على محل الحاجة فقط.

0: لأن الجبيرة قد توضع للحاجة، والحاجة لا تعلم متى تكون لك. ولو قلنا إنها لازم يجب أن تكون على طهار لكان فيها مشقة تخالف مقتضى التخفيف، فنقول يمسح على الجبيرة سواء كان قد لبسها على طهارة أو غير طهارة، وهذا هو ظاهر كلام المصنف خلاف المشهور. وهذا معنى كلام المصنف، يقول فإن كانت على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أي بسبب كسر، أو دواء على جرح، أي كانت هي الجرح لكي لا يصاب بأذى من ماء أو ريح، أو جعل على الجرح دواء ثم غطي ذلك الدواء بجبيرة، فكل ذلك يجوز المسح عليه. قال ويضره الغسل، أي ويضر الجرح أن يغسل. مسحه بالماء، أي مسح الجبيرة التي غطت محل الفرض بالماء في الحدث الأكبر والأصغر. هذا الفرق الثاني أو الفرق الثالث. الفرق الثاني بين الجبيرة وبين الخف، أن قلنا الفرق الأول أن الجبيرة يجب أن تكون لحاجة والخف لا يلزم أن يكون لحاجة. الفرق الثاني هنا معنا أن الجبيرة تمسح في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، بينما الخف يمسح فيه في الحدث الأصغر فقط. الفرق الثالث أن الخف لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون على طهارة، بينما الجبيرة على ما ذكره المصنف وهو الصحيح دليلا يجوز المسح عليه ولو كان قد لبسها أو وضعها على غير طهارة. هذه ثلاث فروق، بقي رابع سنذكره بعد قليل. وهذا معنى قوله مسح بالماء في الحدث الأصغر والأكبر حتى يبرأ، وهذا هو الفرق الرابع. الفرق الرابع بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف أن المسح على الجبيرة مؤقت بيوم وليلة أو بثلاثة أيام بلياليهم، وأما المسح على الخف فإنه ليس بمؤقت، يمتد حتى يبرأ، شهر شهرين ثلاثة سنة، ما دام المسح على الجبيرة ممتد والمسح على الخف مؤقت. نعم، هذا الفرق الرابع. الفرق الخامس ذكره المصنف، قال وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. الخف إنما يمسح أعلاه وهو الظاهر، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح أعلى الخف ولم يمسح أسفله. والعلماء يقولون يمسح أكثره، والمراد بالأكثر الأغلب وهو ما زاد على النصف، وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مسحة واحدة بأن يمر المسلم يديه من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، فيكون بذلك مسح أكثر الظاهر وهو الأعلى، ولا يشرع مسح باطن الخف مطلقا. هذا صفة مسح الخف. بينما الجبيرة فإنها تمسح كلها إذا كانت على محل الفرض، فإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها ليس في محله فيمسح ما كان مغطيا لمحل الفرض، وما زاد عن محل الفرض فلا يلزم مسحه. هذه خمسة فروق احفظها.
1: باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا.
0: نعم، بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن نواقض الوضوء، والعلماء يذكرون أن للوضوء نواقض وأن للغسل موجبات، ففرقوا بين الوضوء وبين الغسل. وسبب أنهم جعلوا للوضوء نواقض قالوا لأن الأصل أن المسلم إذا بلغ باحتلام أو أسلم فإنه يجب عليه الاغتسال، فالواجب عليه الاغتسال فيرتفع حدثاه، إذ الأصغر يكون تابعا للأكبر، أليس كذلك؟ فيكون أصل الحال في المسلم بعد بلوغه أو بعد إسلامه أن ارتفع حدثاه معا، ثم بعد ذلك تكون الطوارئ وهي النواقض. ولذا فإنه لا يمكن أن يوجد شيء من النواقض إلا وقد كان قبلها متطهرا، ولذلك سمي الوضوء الذي يوجبه ناقضا، بخلاف الحدث فإن الحدث قد يجب وما قبله لم يكن متطهرا، فالشخص قبل بلوغه لم يكن متطهرا فإذا بلغ وجب عليه الغسل، والكافر ليس بمتطهر فإذا أسلم وجب عليه الغسل، وإذا سموه بموجب الغسل. وهذا أيها الموفق يدلنا على أن الفقهاء دقيقون في ألفاظهم، وأنهم حريصون على انتقاء عباراتهم، وأن العبارة الواحدة منهم إذا ذكرها واحد منهم

0: أنه يتتابع على تدريسها وشرحها وإبانتها الفئام الكثير من المؤلفين والشراح والمحشين والمدرسين وأذكياء الطلبة، فإن أذكياء الطلبة أحيانا يوردون من النكت والغرائب ما لا يقف عليها غيرها. ولذا فإن بعضا من أهل العلم ومن بركة العلم نسبته إلى أهله كان يذكر في كتبه قال وقد قال بعض أذكياء الطلبة كذا، لأن الشخص عند الاستماع قد يورد له بعض الاستشكالات قد لا يكون قد سبق إليها. وهذا يدلنا على أن هذه الكتب الفقهية أيها الأفاضل ليست وليدة اجتهاد شخص لنقول إنها رأي شخص، وخاصة منسوب المذاهب الأربعة مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنما هي نتاج عقول ألوف الأشخاص درسوها ودرسوها ودللوا عليها وصححوها وحشوا عليها وبينوا احترازاتها ونقدوها. فلذا فإن التفقه بها طريقة نافعة بأمر الله عز وجل. بدأ بالنواقض فقال أولها الخارج من السبيلين، وهو الأصل لقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذه من كنايات. وقول الشيخ الخارج من السبيلين مطلقا، عبر بقوله مطلقا مع أن بعضا من أهل العلم يعيب التعبير بقول المطلق، فالشيخ موسى في حواشي التنقيح يعيب على من عبر من الفقهاء بقوله مطلق، لأنه يقول لا يوجد حكم مطلق على سبيل الإطلاق، وإنما غالب الفقهاء إذا أتوا بلفظ مطلقا فإنما يريدون التحرز من قيد أو قيدين، فالأنسب ذكرهما، هذه طريقة بعض الفقهاء، ولكن شهر في كتب الفقهاء دائما التعبير المطلق. طيب، تعبير المصنف هنا مطلقا أراد أن يبين لنا أن الخارج من السبيلين سواء كان ملوثا أو غير ملوث فكلاهما ناقض، بخلاف الاستنجاء، فإن الاستنجاء إنما يجب من الملوث دون غير الملوث، هذا واحد. ثانيا أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا، هل يوجد من الخارج من السبيلين ما هو طاهر؟ لا يوجد. هل يوجد مثل المني والولد؟ فإنه يكون طاهرا. طيب، أراد أيضا أن يحترز أو ينفي من قوله مطلقا أنه يقول ولو كان الشيء الخارج نادرا، فإن الشيء الخارج النادر يعتبر ناقضا. طيب، قول المصنف الخارج من السبيلين، المشهور عند فقهائنا أن المراد بالسبيلين ثلاثة أشياء: مخرج البول من المرأة والرجل، والدبر وهو مخرج الغائط، ومخرج الولد من المرأة. فعندهم على مشهور المذهب أن الخارج من مخرج الولد يعتبر ناقضا للوضوء كالرطوبات وغيرها وإن كان طاهرا، فرطوبات المرأة طاهرة عندهم لكنها ناقضة، هذا المشهور، والمسألة فيها خلاف. نعم.
1: والدم الكثير ونحوه.
0: نعم، قال والدم الكثير يكون ناقضا ونحوه. الدم الكثير ناقض في قول أكثر أهل العلم، بل بعضهم قال إنه قول الصحابة جميعا فحكاه إجماعا سكوتيا عن الصحابة، والصحيح أن في المسألة خلاف، بخلاف النجاسة الدم نجس بإجماع، والخلاف متأخر جدا فيه، بخلاف نقض الوضوء فإن فيه خلافا متقدما، وإن حكي فيه الإجماع عن بعض الصحابة نقل بعض الشراح. فقول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن الدم يكون ناقضا للوضوء، لكن لا ينقض من الوضوء من الدم نوعان ليس بناقضين عفي عنهما. الأول ما احترز منه المصنف بقوله الدم الكثير، فإن الدم القليل لا ينقض، بدليل أن الصحابة كابن عمر الذي يرى نقض الوضوء صلى وفي يده بثرة فحكها فخرج منها دم وهو في صلاته ولم ينفتل من صلاته، فدلنا على أن الدم القليل لا ينقض الوضوء، هذا الأمر الأول الذي عفي عنه في نقض الوضوء. الأمر الثاني الدم المستمر، فإنه قد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في جراحاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خفف على من كان حدثه دائما كمن جرحه يثعب، أو مثل المستحاضة حمنة رضي الله عنها حينما كانت تصلي وتجعل تحتها طستا فيرى فيه أثر الكدرة والصفرة والحمرة، فدل على أن الحدث دائم والحدث الدائم عفي فيه فلا يكون ناقضا، وإنما يتوضأ لكل صلاة من المفروضات الخمس. إذا عرفت ذلك فإنه لا يمكن أن يستقيم حديث على أن الدم ليس بناقض، فكل ما جاء إما لكونه يسيرا أو لكونه دائما، وما عدا ذلك فإنه على الأصل من قضاء الصحابة وإفتائهم أنه يكون ناقضا. طيب، الأمر الثاني قول المصنف ونحوه، ما المراد بنحوه؟ قالوا ونحوه يحتمل أمرين، إما أن يكون أي نحو الدم مما هو في حكم الدم وهو الصديد، فإن الصديد عند أهل العلم ملحق بالدم، أو أن نحوه مراده، وهذا هو الظاهر، أن مراده بنحوه كل نجس كثير خرج من غير السبيلين وليس بولا أو غائط، كل نجس. فالطاهر إذا خرج من جسد الآدمي كاللعاب والعرق وغيره فليس بناقض، كل نجس كثير، فالقليل كالدم القليل وما سأذكره بعد قليل ليس بناقض، كل نجس كثير خرج من غير السبيلين، لأن قلنا إن كل ما خرج من السبيلين يكون ناقضا قليلا وكثيرا ولو كان نادرا كالدود والحصى، وليس بولا أو عذرة، لأن البول والعذرة إذا خرج من غير السبيلين كان يكون في البطن شق ونحوه فإنه يكون ناقضا. هذا القيد الذي ذكرت لكم بحدوده الأربعة يصدق على شيئين اثنين فقط، الدم الكثير والقي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، وقلت لكم أن قرن الحكم بوصف إذا لم يكن ذلك الوصف علة له فإن ذكره لغو، والشارع منزه عن ذكر اللغو، والصحابة مجتهدون فما ذكروا هذا الوصف بعد ذلك الحكم إلا لأنه علة له، فدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ لكونه قد قاء. سؤال، ألم أقل لكم في القيد خروج نجس كثير؟ قلت كذلك أم لا؟ قلت طيب، مثلت له بالدم الكثير أليس كذلك؟ دم كثير وهذا نجس كثير. القيء قلنا قيء ولم نقل قيء كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فكل ما يسمى قيئا فإن فيه الوضوء، وقلت لكم إن المقدرات نرجع لحد الشارع فإن لم يكن للغة. نظرنا في اللغة فوجدنا أن أهل اللغة يفرقون بين القيء وبين القلس، ويصح أن تقول القلس، نطقان صحيحان في اللغة. وقد جاء عن فقهاء التابعين رضي الله عنهم كإبراهيم النخعي والحسن وكثير من التابعين أنهم قالوا الوضوء من القيء دون القلس، ففرقوا بينهما، وهذا منضبط ومضطرد مع القاعدة التي حكيتها لكم قبل، وهو خروج نجس كثير. القلس ما هو أو القلس ما هو؟ قالوا القلس هو كل ما كان دون ملء الفم، وما كان ملء الفم فأكثر فإنه يسمى قيئا. إذن كل ما خرج من جوف الآدمي ثم وصل إلى فيه وكان بمقدار ملء الفم فأكثر فإنه يكون ناقضا، وما كان دونه فيسمى قلسا أو قلسا، وحينئذ فلا يكون ناقضا. وقد جاء ذلك في قضاء التابعين رضوان الله عليهم وأخذوه من الصحابة وهو الظن بهم. نعم، لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
4: شرح كتاب التوحيد،
5: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الكهف.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
10: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد

0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الكهف.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: صلى عليك الله ما ليل سجى أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
2: في ميزان النوايا.
5: إن في شريعتنا الغراء مجال رحب وخصيب في استثمار العادات الحسنة لترتقي بصاحبها في أعالي مراتب الرضا من الله والتدرج في منازل الصالحين المحسنين. فعندما تقترن العادة الحسنة بنية صالحة فإنها تتحول مباشرة إلى عبادة تزيد من أجر صاحبها في الحسنات وتحط عن كاهله السيئات. كثيرا ما يعرض للمسلم في حياته من حاجات ودفع للكربات يلجأ معها إلى دعاء الله عز وجل، وهذه عادة وفطرة في حياة المسلم. ولكن الدعاء في ميزان النوايا عبادة وفضل عظيم. الدعاء من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية واستشعار الافتقار لله والانكسار بين يديه. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ويقول عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وأيضا مستمعين الكرام، الدعاء في ميزان النوايا طاعة وامتثال لأمر الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء في ميزان النوايا أفضاله كثيرة، سبب لدفع غضب الله وسلامة من العجز، وسبب لرفع البلاء والداعي في معية الله. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.
2: في ميزان النوايا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأحزاب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأحزاب.
1: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رواه مسلم. وهذا تكرار فيه إلحاح. والسنة أن يدعو ثلاثا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفيه: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ

خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: حديث قدسي. قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. حديث قدسي. قدسي.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: إلا منك، أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم.
1: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل، وإيمانا بلا خلل، وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك. اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. إلهي، ما تفضلت به من فضل فتممه، وما وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فلا تكشف، وما علمته من سوء فاغفر، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها. لا
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد

0: استووا قيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: يا الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم والبخاري باختصار وأبو داود والنسائي. وفي رواية لمسلم وأبي داود: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال. رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمى؟ قال: الحمى الموت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات، رجال الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباد، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانه، سبحانك يا مانح الخير بإنعامه، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانه، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا من

رهن عليه، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدي، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الإسراء.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التحريم وحتى سورة الحاقة.

لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التحريم وحتى سورة الحاقة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: أسافر مسافات طويلة وأتوقف في مدن في طريقي لأيام للزيارة وأقصر الصلاة فيها، فهل فعلي صحيح وفي مسجد الحي أصلي الظهر أو المغرب ثم أقيم الصلاة بمفردي للعصر أو للعشاء قصرا رغم وجود جماعة تأخرت وأقامت الصلاة، فما حكم ذلك؟ هذا سؤال أخينا أبي ياسر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة لسؤاله الأول، فإنه إذا نزل بقرية أو بمدينة وهو في طريقه في السفر وبقي فيها أياما، فإنه باق على سفره، فله أن يقصر الصلاة. وأما بالنسبة لسؤاله الثاني، وهو أنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويريد أن يصلي العصر، يريد أن يجمعها مع الظهر، فإننا نقول إن صلاة الجماعة على الصحيح واجبة، فلا تفرط في هذا لأجل الجمع إن لم تكن محتاجا إليه. وإذا وجدت جماعة تصلي فادخل معهم في هذه الصلاة ولا تصلي وحدك، وإنما ادخل مع هذه الجماعة وصلي معهم حتى تكون صلاتك صلاة جماعة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذه أخت سائلة من السودان تقول: تعلمنا والآن أنا أساعد الشيخة، نعلم القرآن بالكتابة على اللوح، ويوم الأربعاء أخذ مبلغ بسيط 500 جنيه، وهي تعادل ثلث المواصلات في منطقتنا، ما حكم ذلك؟ وختمت معنا تلميذة قبل 6 أشهر، وبالأمس أحضرت 3 قطع ملابس هدية، ما حكم ذلك؟
2: هذه الأمور مما تعارف الناس عليها، فأخذ مثل هذا المبلغ إن لم تكونوا مرتبين من قبل الحكومة لا بأس به، أما إذا كنتم مرتبين من قبل الحكومة فلا يجوز لكم أخذ شيء من المال، لأن هذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول. وأما إذا كنتم أنتم تفعلون هذا الأمر تطوعا من أنفسكم فلا بأس بذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا تقول: نطلب من الطالبات وقت الحيض ألا يحضرن المصحف كاملا وأن يكتفين بأجزاء منه، فهل هذا مشروع؟
2: أجزاء المصحف كالمصحف كاملا، فإذا مسسنا جزءا من المصحف كان يكون مثلا جزء قد سمع أو جزء ياسين، فإنه كمس المصحف كاملا، إذ لا فرق بين هذا وهذا. وإذا كانت المرأة قد أصابها شيء مما يصيب بنات آدم فإنها تمس المصحف من وراء حائل، تلبس القفازين وتمس المصحف بهما، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل في سؤاله الأول، يقول: أحرمت بالعمرة ونسيت غسل الإحرام، فما الواجب علي؟
2: غسل الإحرام سنة، وتركه عمدا أو نسيانا لا شيء في ذلك، فإحرامك صحيح، لكن إذا تركه عمدا فقد ترك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما، أمرها لما ولدت أن تغتسل، مع أن هذا الغسل لا يفيدها شيئا لا في صلاة ولا قراءة قرآن ولا طواف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، فدل ذلك على سنية الاغتسال، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم. في السؤال الثاني يقول: الطواف ينتهي بالحجر الأسود، فماذا نقول أو نفعل عند ختام الشوط الأخير؟
2: إذا كان في ختام الشوط الأخير فبعض أهل العلم يرى أن الحجر الأسود يستلم ويكبر عنده، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يستلم ولا يكبر عنده، لأن التكبير إنما هو في بدء الشوط وليس في آخره، ولعل هذا هو الأقرب للصواب. فإذا انتهيت في الشوط الأخير إلى الحجر الأسود وكنت مطبعاً فاترك الاطباع وتوجه إلى صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك ذلك، وإن لم يتيسر لك ذلك ففي أي مكان من الحرم. نعم.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سائل يقول: نويت إخراج 200 ريال صدقة شكرا لله عند نجاح ابنتي وأخرجتها، فما الفرق بين النذر والصدقة، وهل ما أخرجته يعتبر نذرا أم صدقة؟
2: الذي يحدد أنه نذر أو صدقة هو أنت، ولكنك لم تذكر بأنك نذرت، وإنما ذكرت بأنك نويت هذه صدقة، والتعجل في النذر لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الصحيح أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان إذا حصلت له نعمة شكر الله عز وجل عليها، إن شاء تصدق وإن شاء غير ذلك، ولكن لا يلزم نفسه بالنذر، وما فعلته أنت فهو حسن، لأنك قد لا تستطيع الوفاء بالنذر كما هي حال كثير من الناس، فتكون قد ألزمت نفسك بالنذر ثم تعجز عنه. والفرق بين النذر والصدقة أن النذر يلزم الوفاء به إذا كان نذر طاعة، وأما الصدقة فله أن يمضيها وله أن لا يمضيها، فهو بالخيار، إن شاء أمضى هذه الصدقة وإن شاء لم يمضها، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم الإمام إذا نسي سجدة في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب وتذكر بعد التسليم، هل يعيد الركعة كاملة أم يأتي بالركن الذي أنقصه فقط؟
2: إذا كان الفصل طويلا فإنه يعيد الصلاة، وأما إذا كان الفصل قصيرا فإنه يأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو بعد السلام، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بشير عبد الله من اليمن يسأل يقول: كيف تصلي النساء إذا كنا أكثر من أربع صلاتهن الجهرية أو السرية جماعة؟
2: الأصل في صلاة النساء أن يصلين فرادى، ولا ينبغي لهن أن يجعلن الجماعة هي الأصل، بل يجعلن الصلاة فرادى هي الأصل، ولكن إذا صلوا بين حين وآخر فإن المرأة التي تصلي بهن تكون وسطهن ولا تتقدم عليهن كالرجال، وهذا جاء عن عائشة وأم سلمة وغيرهن، فلا تتقدم كما يتقدم الإمام، فإمامهن منهن وتكون في الوسط، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. سائل يقول: إذا كنت مستلقيا على فراشي قبل النوم وأذكر الله بقلبي دون تحريك لساني أو شفتي، فهل يعد ذلك ذكرا مشروعا ويؤجر عليه المسلم؟
2: الذكر بالقلب يؤجر عليه المسلم، وهو أحد درجات الذكر، ولكن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا إذا كان الذكر خارج الصلاة، أما إذا كان الذكر داخل الصلاة فلا بد في ذلك من تحريك اللسان، وأما خارج الصلاة فالأفضل له أن يحرك لسانه، لكن إن لم يحرك لسانه وذكر الله تعالى بقلبه وهو مستشعر لهذا فله أجر في ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء داخل الحمام؟
2: لا بأس بالوضوء داخل الحمام، وبخاصة الحمامات التي نعرفها في زمننا هذا، لأن الحمام السابق المراد به مكان النظافة وليس مكان الحش وهو موضع الحاجة، وصار في وقت من الأوقات يطلق عرفا الحمام على الحش في بعض البلدان، ثم صار في هذا الوقت الحمام يطلق على ما فيه موضع قضاء الحاجة وما فيه غير ذلك، فأصبح ما يطلق عليه الحمام متسعا فلا يأخذ حكم الحش، فإذا كان قصده موضع الحش فإنه لا ينبغي له أن يتوضأ لأنه قد يذكر اسم الله عز وجل، وأما إذا كان عند المغاسل ونحوها الموجودة في ما يسمى بالحمامات في عصرنا هذا المشتملة على المغاسل والمشتملة على موضع الاغتسال والمشتملة على الحش فلا بأس بذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي القنطرة يوم القيامة، وما الفرق بينها وبين جبل الأعراف؟ وهل جبل الأعراف للرجال فقط لقوله تعالى وعلى الأعراف رجال؟
2: أما القنطرة فهي موضع في نهاية الصراط مما يلي الجنة، فمن وصل إلى هذه القنطرة أمن أن يسقط في النار، وهذه القنطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتص فيها المؤمنون من بعضهم حتى إذا نقوا دخلوا الجنة. وأما بالنسبة للأعراف فالله جل وعلا قال وعلى الأعراف رجال، وذكر الرجال على قول المفسرين إنما جاء على سبيل التغليب، كما قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، مع أنه كان من العرب في الجاهلية كان من النساء من يعوذون بالجن، فهذا ذكر على سبيل التغليب والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك شيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة كتاب الداء والدواء لابن القيم بالنسخة المجانية، وهل فيه مخالفة لحقوق النشر؟
2: لا أدري ماذا يريد بالنسخة المجانية، فإذا كان يريد بالنسخة المجانية أن يؤتى إلى الكتاب الذي طبعه ناشر فيقوم بتصويره ثم يقرأ فيه، أو أن يريد به أن يكون من هذه الكتب الرقمية التي تصور فيها الكتب وتقرأ بمبلغ، ولكنه يدخل عليها بطريقة غير شرعية وغير قانونية فيقرأ فيها من غير دفع أجرة ولا قيمة، فهذا الأمر لا ينبغي، لأن الناشر أو الطابع قد تكلف طباعة هذا الكتاب يريد من ذلك تحصيل ما يريد، فإذا فعل الناس مثل هذا فقد سدوا باب الطباعة على غيرهم، فشلت هذه الطباعة وحرم الناس منها، لأن هؤلاء الناشرين ربما قد تكون هذه الطباعة هي وسيلة عيشهم، فإذا كان الناس سيعتدون على حقوقهم فإنهم حينئذ سيخسرون، وفي هذا إيذاء لهم. ولكن أنصح السائل وأنصح غيره بأن ينظروا في أنظمة حقوق النشر في بلدانهم ويلتزموا بها، لأن حقوق النشر والأنظمة تحفظ حقوق الناشر وتحفظ حقوق المطلع والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا لختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ دكتور يوسف محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وشكرا لكم أيضا أنتم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. الشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
4: يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
3: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي.

0: صلوا عليه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي ياسين والصافات.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي ياسين والصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: فإن كان عليه، أي كان على المتوضئ، خفان، أي لابس للخفين حال وضوئه. قال: ونحوهما، الضمير عائد للخفين، فإنه يجوز المسح على كل حائل يكون على القدمين. ومن هذه الحوائل الخفاف، ومنها الجوارب، ومنها هذه الأحذية التي تكون ساترة لمحل الفرض، وغير ذلك من الألبسة والحوائل التي تكون على القدمين، فإنه يجوز المسح عليها. وقول المصنف يجوز، حكم التكليف بكونها جائزة، قال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه كذا وكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء السنة رحمة الله عليهم، نظرا لكثرة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، حتى قيل إنها قد بلغت حد التواتر المعنوي، فإنهم يوردون المسح على الخفين في كتب الاعتقاد، لأن للأفعال آثارا في المخالفة والاتباع. وقوله مسح عليهما إن شاء يدلنا على أنه ليس الأفضل المسح على الخفين، كما أنه ليس الأفضل ترك المسح على الخفين، وإنما الأفضل عدم مخالفة حالهما عند إرادة الوضوء. بمعنى، لو أن امرأ كان لابسا للخفين فأراد أن يتوضأ، فالأفضل في حقه أن يمسح عليهما، وإن كان خالعا الخفين وأراد أن يتوضأ فالأفضل لحاله أن يغسل قدميه، فلا يقصد ضد حالهما عند إرادة الوضوء. ولذلك عبر المصنف بأنه يجوز إن شاء أن يستوي الأمران له، ولا أفضلية لأحدهما على الآخر.
3: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
4: نعم، المسح على الخفين مقدر بالمدة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لحديث عبادة وعلي رضي الله عن الجميع. عندنا هنا في التقدير بالمدة مسائل. المسألة الأولى: متى تبتدئ المدة؟ والمسألة الثانية: كم مقدار المدة؟ والمسألة الثالثة: ماذا ينبني على انتهاء المدة؟ نبدأ بالمسألة الأولى، وهو متى تبدأ مدة المسح على الخفين. أهل العلم لهم في ذلك مسلكان، فالمشهور عند الفقهاء، أي عند فقهائنا رحمة الله عليهم، أن المسح على الخفين يبتدئ من أول حدث بعد اللبس. والرواية الثانية، ويميل لها المصنف في غير هذا الكتاب، أن المسح على الخفين يبدأ من أول مسح على الحدث بعد اللبس. الفرق بين القول الأول والثاني أن الأول من حين الحدث، والثاني من بعد المسح الذي على الحدث. وينبني على ذلك صور: تكون ثمرة لهذا الخلاف. فلو أن امرأا أحدث في الساعة العاشرة ضحى ثم نام فلم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا الساعة الثانية عشرة ليلا، فعلى القول الأول أنه أحدث قبل نومه في الساعة العاشرة تبدأ مدة المسح متى؟ الساعة العاشرة إلى غدا الساعة العاشرة، فالعبرة بالحدث. وعلى القول الثاني الذي يميل له المصنف لا يبدأ مدة المسح إلا الساعة الثانية عشر ليلا، فالعبرة عنده بالمسح بعد الحدث. وعلى القولين الأول والثاني كل مسح قبل الحدث ليس داخلا في المدة. فلو أن امرأة لبس الخف الساعة العاشرة ضحى وتوضأ استحبابا الظهر ومسح الخفين نقول يجوز ولا تحسب من المدة، توضأ العصر استحبابا ومسح على خفين نقول يجوز أن تمسح على خفيك ولا يحسب من المدة، أحدث عند أذان المغرب نقول تبدأ المدة من الحدث أو من أول مسح بعد الحدث. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم، فقوله يمسح المقيم أي يباح له المسح الواجب فيكون بعد الحدث. إذن هذه المسألة الأولى متى تبدأ مدة المسح. المسألة الثانية معنا كم مدة المسح؟ نقول إن كان المرء قد ابتدأ المسح مقيما فإنه يمسح مسح مقيم يوما وليلة، وإن ابتدأ المسح مسافرا واستمر على سفره فإنه يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهم. والحالة الثالثة إذا مسح مقيما ثم سافر فإنه يمسح يوما وليلة بناء على تغليب أحوط الحالين، لأننا لا ننظر لوقت الوجوب ولا لوقت الأداء في العبادات وإنما ننظر للأحوط فيهما، وهذه لها تطبيقات في الصيام وفي غيرها. وبناء على ذلك فنقول إن المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. وإذا أطلق اليوم والليلة في الشرع ففي الغالب يراد به الساعات، كما إذا قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة أي 24 ساعة، والدليل على أن اليوم 24 ساعة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجمعة 12 ساعة أي النهار، فمجموع الليل والنهار يكون كم؟ 24 ساعة. وقد جاء ذلك عن ابن عباس، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه اليوم 24 ساعة. إذن فيحسب للمقيم 24 ساعة والمسافر يحسب له 72 ساعة
3: بشرط أن يلبسهما على طهارة.
4: نعم، لحديث المغير رضي الله عنه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولبسهما على الطهارة المراد طهارة العضو. وانتبه لهذه المسألة، هذه فائدة متعلقة بالمسح. عندما نقول الطهارة أي طهارة العضو لا لطهارة جميع الأعضاء، وهذه مبنية على قاعدة عندنا وهو أن أعضاء الوضوء تتبعض في التطهر، فإن المتوضئ إذا توضأ فغسل وجهه طهر وجهه، وإذا غسل يديه طهرت يداه، وإذا غسل اليمنى من رجليه طهرت اليمنى، ثم إذا غسل الثاني طهرت اليسرى. لكن طهارة كل عضو وإن قلنا بتبعيضه لكنها معلقة على إتمام الوضوء، فإن لم يتم الوضوء فإنه لم يطهر. ما فائدة هذا الكلام؟ لأن قلت لكم إن قاعدة فقهائنا أن أعضاء الوضوء ماذا؟ تتبعض. ثمرة ذلك كما قال الشيخ منصور في حواشي الإقناع أن المتوضئ إذا غسل أعضاءه حتى إذا وصل إلى الرجل اليمنى فغسلها ثم لبس عليها الخف أو الجورب ثم بعد لبسه إياها غسل رجله اليسرى نقول صح وضوءه ويجوز له أن يمسح على خفيه معا، لأن الرجل اليمنى لبس الخف عليها وهي طاهرة، لأن القاعدة عندنا أن أعضاء الوضوء تتبعض وهو المعتمد عند فقهائنا. إذن هذا معنى قوله على طهارة، ليست لجميع الأعضاء وإنما طهارة العضو الذي لبست عليه، وطهارة العظم الذي لبست عليه تتحقق بغسله، لكنها تكون موقوفة على إتمام الوضوء. نعم.
3: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر.
4: نعم، فالحدث الأكبر لا يكون فيه المسح على الخفين، بل يجب غسل الأعضاء جميعا.
3: عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.
4: نعم، هذا يدلنا على أن الجنابة لا بد فيها من غسل الرجل ولا يجزئ فيها المسح.
3: رواه الحاكم وصححه: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.
4: نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المسح على الجبيرة. نبدأ أولا في الجبيرة ما هي، ثم نتكلم عن المسح عليها. أما الجبيرة فهي كل شيء يوضع على جسم الآدمي، سواء كان يدا أو رجلا أو وجها أو رأسا أو بطنا، وكان وضعها لحاجة، إما لجرح وإما لكسر وإما لشد في عضل وغير ذلك من الحوائج التي تجعل لأجلها. هذه الجبيرة لا ننظر لما صنعت له، فقد تكون صنعت من قماش، وقد تكون صنعت من بولستر التي هي اللصق الجروح هذا، وقد تكون صنعت من خشب ثم لف عليها بأي نوع من اللصق، وقد تكون جعلت من الجبس، لأن بعض الناس يظن أن الجبيرة لا بد أن تكون من الجبس، بناء على أن المعتاد عندنا في لهجتنا الدارجة أن الجبائر يسمنا قلنا عليه جبيرة، أي جعلت من هذا الجبس الذي يكون للكسر، وليس كذلك. ولو كان حجمها صغيرا، فالشخص إذا جرح في إصبعه جرحا وجعل عليه لصقا صغيرا فإن هذا اللصق يسمى جبيرة عند الفقهاء، فكل هذه تسمى جبائر. طيب، هذه الجبيرة تارة توضع لحاجة وتارة توضع لغير حاجة، فإن وضعت لغير حاجة تجملا أو حاجة يسيرة يمكن نزعها لأجلها، فإنه لا يجوز المسح على الجبيرة إذا وضعت لغير حاجة، بخلاف المسح على الخف فيجوز المسح عليه ولو لبس لغير حاجة. إذن الحالة الأولى أن تكون الجبيرة وضعت لغير حاجة فلا يجوز المسح عليها مطلقا، بل يجب نزعها، يجب أن تنزع. بعض الناس قد يجعل على يده رباطا ثم يريد أن يتوضأ، نقول يجب عليك نزع ذلك الرباط، وهكذا. الحالة الثانية أن تكون قد وضعت لحاجة، فنقول إن كانت قد وضعت لحاجة فلها أحوال. الحالة الأولى أن تكون قد وضعت لحاجة ولم تتجاوز موضع الحاجة، والمراد بموضع الحاجة موضع العلاج مثلا، والموضع الذي تثبت به. هذا اللصق الذي يوضع على اليد ثلثه على الجرح وثلثاه إنما جعل لكي يمسك بالجلد، فنقول إنه لحاجة، أي لحاجة ثبوتها، ثبوت الجبيرة، فالحاجة ليست لأجل الجرح فقط بل حتى ثبوت الجبيرة، فنقول هذه لحاجة فهذه يجوز المسح عليها. النوع الثاني أن تكون قد وضعت لحاجة لكن جاوزت محل الحاجة. شخص جرح في كفه، فجاء له شخص فكان عنده هذا اللف الشاش كثير جدا، فلف يده وذراعه معا ولا حاجة للف الذراع، فما الحكم؟ نقول يجب فك الزائد عن الحاجة فيغسل عند الوضوء ويمسح على محل الحاجة فقط. فإن لم يمكن فك الزائد عن الحاجة فقيل إنه يتيمم عنه، لأن هناك جزءا غطي لغير حاجة ولم ينزعه خشية تلف الجبيرة الأخرى التي لحاجة، فحينئذ يمسح على المحل الواجب ويتيمم عن المغطى، فيتيمم عنه تيمما. إذن عرفنا متى يمسح ومتى يجب عليه النزع. طيب، هذا المسح ظاهر كلام المصنف الذي جزم به أنه لا يلزم أن تكون الجبيرة على طهارة لبست، لأن الجبيرة قد توضع للحاجة والحاجة لا تعلم متى تكون لك، ولو قلنا إنها لازم يجب أن تكون على طهارة لكان فيها مشقة تخالف مقتضى التخفيف، فنقول يمسح على الجبيرة سواء كان قد لبسها على طهارة أو غير طهارة، وهذا هو ظاهر كلام المصنف خلاف المشهور. وهذا معنى كلام المصنف، يقول فإن كانت على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أي بسبب كسر، أو دواء على جرح أي كانت هي الجرح لكي لا يصاب بأذى من ماء أو ريح، أو جعل على الجرح دواء ثم غطي ذلك الدواء بجبيرة، فكل ذلك يجوز المسح عليه. قال ويضره الغسل أي ويضر الجرح أن يغسل. مسحه بالماء أي مسح الجبيرة التي غطت محل الفرض بالماء في الحدث الأكبر والأصغر. هذا الفرق الثاني أو الفرق الثالث. الفرق الثاني بين الجبيرة وبين الخف، أن قلنا الفرق الأول أن الجبيرة يجب أن تكون لحاجة والخف لا يلزم أن يكون لحاجة. الفرق الثاني هنا معنا أن الجبيرة تمسح في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، بينما الخف يمسح فيه في الحدث الأصغر فقط. الفرق الثالث أن الخف لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون على طهارة، بينما الجبيرة على ما ذكره المصنف وهو الصحيح دليلا يجوز المسح عليه ولو كان قد لبسها أو وضعها على غير طهارة. هذه ثلاث فروق، بقي رابع سنذكره بعد قليل. وهذا معنى قوله مسح بالماء في الحدث الأصغر والأكبر حتى يبرأ، وهذا هو الفرق الرابع. الفرق الرابع بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف أن المسح على الجبيرة مؤقت بيوم وليلة أو بثلاثة أيام بلياليهم، وأما المسح على الخف فإنه ليس بمؤقت، يمتد حتى يبرأ شهر شهرين ثلاثة سنة، ما دام المسح على الجبيرة ممتد والمسح على الخف مؤقت. نعم، هذا الفرق الرابع. الفرق الخامس ذكره المصنف قال وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. الخف إنما يمسح أعلاه وهو الظاهر، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح أعلى الخف ولم يمسح أسفله. والعلماء يقولون يمسح أكثره، والمراد بالأكثر الأغلب وهو ما زاد على النصف، وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مسحة واحدة بأن يمر المسلم يديه من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، فيكون بذلك مسح أكثر الظاهر وهو الأعلى، ولا يشرع مسح باطن الخف مطلقا. هذا صفة مسح الخف. بينما الجبيرة فإنها تمسح كلها إذا كانت على محل الفرض، فإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها ليس في محله فيمسح ما كان مغطيا لمحل الفرض وما زاد عن محل الفرض فلا يلزم مسحه. هذه خمسة فروق احفظها.
3: باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا.
4: نعم، بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن نواقض الوضوء، والعلماء يذكرون أن للوضوء نواقض وأن للغسل موجبات، ففرقوا بين الوضوء وبين الغسل. وسبب أنهم جعلوا للوضوء نواقض قالوا لأن الأصل أن المسلم إذا بلغ باحتلام أو أسلم فإنه يجب عليه الاغتسال، فالواجب عليه الاغتسال فيرتفع حدثاه، إذ الأصغر يكون تابعا للأكبر أليس كذلك، فيكون أصل الحال في المسلم بعد بلوغه أو بعد إسلامه أن ارتفع حدثاه معا، ثم بعد ذلك تكون الطوارئ وهي النواقض. ولذا فإنه لا يمكن أن يود شيء من النواقض إلا وقد كان قبلها متطهرا، ولذلك سمي الوضوء الذي يوجبه ناقضا بخلاف الحدث، فإن الحدث قد يجب وما قبله لم يكن متطهرا، فالشخص قبل بلوغه لم يكن متطهرا فإذا بلغ وجب عليه الغسل، والكافر ليس بمتطهر فإذا أسلم وجب عليه الغسل، وإذا سموه بموجب الغسل. وهذا أيها الموفق يدلنا على أن الفقهاء دقيقون في ألفاظهم وأنهم حريصون على انتقاء عباراتهم، وأن العبارة الواحدة منهم إذا ذكرها واحد منهم فإنه يتتابع على تدريسها وشرحها وإبانتها الفئام الكثير من المؤلفين والشراح والمحشين والمدرسين وأذكياء الطلبة، فإن أذكياء الطلبة أحيانا يوردون من النكت والغرائب ما لا يقف عليها غيرها. ولذا فإن بعضا من أهل العلم ومن بركة العلم نسبته إلى أهله كان يذكر في كتبه قال وقد قال بعض أذكياء الطلبة كذا، لأن الشخص عند الاستماع قد يورد له بعض الاستشكالات قد لا يكون قد سبق إليه. وهذا يدلنا على أن هذه الكتب الفقهية أيها الأفاضل ليست وليدة اجتهاد شخص لنقول إنها رأي شخص، وخاصة منسوب المذاهب الأربعة مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنما هي نتاج عقول ألوف الأشخاص درسوها ودرسوها ودللوا عليها وصححوها وحشوا عليها وبينوا احترازاتها ونقدوها. فلذا فإن التفقه بها طريقة نافعة بأمر الله عز وجل. بدأ بالنواقض فقال أولها الخارج من السبيلين، وهو الأصل لقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذه من كنايات. وقول الشيخ الخارج من السبيلين مطلقا، عبر بقوله مطلقا مع أن بعضا من أهل العلم يعيب التعبير بالمطلق، فالشيخ موسى في حواشي التنقيح يعيب على من عبر من الفقهاء بقوله مطلق، لأنه يقول لا يوجد حكم مطلق على سبيل الإطلاق، وإنما غالب الفقهاء إذا أتوا بلفظ مطلقا فإنما يريدون التحرز من قيد أو قيدين، فالأنسب ذكرهما، هذه طريقة بعض الفقهاء، ولكن شهر في كتب الفقهاء دائما التعبير المطلق. طيب تعبير المصنف هنا مطلقا أراد أن يبين لنا أن الخارج من السبيلين سواء كان ملوثا أو غير ملوث فكلاهما ناقض، بخلاف الاستنجاء، فإن الاستنجاء إنما يجب من الملوث دون غير الملوث، هذا واحد. ثانيا أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا. هل يوجد من الخارج من السبيلين ما هو طاهر؟ لا يوجد. هل يوجد مثل المني والولد؟ فإنه يكون طاهرا. طيب أراد أيضا أن يحترز أو ينفي من قوله مطلقا أنه يقول ولو كان الشيء الخارج نادرا، فإن الشيء الخارج النادر يعتبر ناقضا. طيب قول المصنف الخارج من السبيلين، المشهور عند فقهائنا أن المراد بالسبيلين ثلاثة أشياء: مخرج البول من المرأة والرجل، والدبر وهو مخرج الغائط، ومخرج الولد من المرأة. فعندهم على مشهور المذهب أن الخارج من مخرج الولد يعتبر ناقضا للوضوء كالرطوبات وغيرها وإن كان طاهرا، فرطوبات المرأة طاهرة عندهم لكنها ناقضة، هذا المشهور، والمسألة فيها خلاف. نعم.
3: والدم الكثير ونحوه.
4: نعم، قال والدم الكثير يكون ناقضا ونحوه. الدم الكثير ناقض في قول أكثر أهل العلم، بل بعضهم قال إنه قول الصحابة جميعا فحكاه إجماعا سكوتيا عن الصحابة، والصحيح أن في المسألة خلاف، بخلاف النجاسة الدم نجس بإجماع، والخلاف متأخر جدا فيه، بخلاف نقض الوضوء فإن فيه خلافا متقدما، وإن حكي فيه الإجماع عن بعض الصحابة نقل بعض الشراح. فقول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن الدم يكون ناقضا للوضوء، لكن لا ينقض من الوضوء من الدم نوعان ليس بناقضين، عفي عنهما. الأول ما احترز منه المصنف بقوله الدم الكثير، فإن الدم القليل لا ينقض، بدليل أن الصحابة كابن عمر الذي يرى نقض الوضوء صلى وفي يده بثرة فحكها فخرج منها دم وهو في صلاته ولم ينفتل من صلاته، فدلنا على أن الدم القليل لا ينقض الوضوء، هذا الأمر الأول الذي عفي عنه في نقض الوضوء. الأمر الثاني الدم المستمر، فإنه قد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في جراحاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خفف على من كان حدثه دائما كمن جرحه يفعب، أو مثل المستحاضة حمنة رضي الله عنها حينما كانت تصلي وتجعل تحتها طستا فيرى فيه أثر الكدرة والصفرة والحمرة، فدل على أن الحدث دائم، والحدث الدائم عفي فيه فلا يكون ناقضا، وإنما يتوضأ لكل صلاة من المفروضات الخمس. إذا عرفت ذلك فإنه لا يمكن أن يستقيم حديث على أن الدم ليس بناقض، فكل ما جاء إما لكونه يسيرا أو لكونه دائما، وما عدا ذلك فإنه على الأصل من قضاء الصحابة وإفتائهم أنه يكون ناقضا. طيب، الأمر الثاني قول المصنف ونحوه، ما المراد بنحوه؟ قالوا ونحوه يحتمل أمرين، إما أن يكون أي نحو الدم مما هو في حكم الدم وهو الصديد، فإن الصديد عند أهل العلم ملحق بالدم، أو أن نحوه مراده، وهذا هو الظاهر، أن مراده بنحوه كل نجس كثير خرج من غير السبيلين وليس بولا أو غائط، كل نجس. فالطاهر إذا خرج من جسد الآدمي كاللعاب والعرق وغيره فليس بناقض، كل نجس كثير، فالقليل كالدم القليل وما سأذكره بعد قليل ليس بناقض، كل نجس كثير خرج من غير السبيلين، لأن قلنا إن كل ما خرج من السبيلين يكون ناقضا قليلا وكثيرا ولو كان نادرا كالدود والحصى، وليس بولا أو عذرة، لأن البول والعذرة إذا خرج من غير السبيلين كان يكون في البطن شق ونحوه فإنه يكون ناقضا. هذا القيد الذي ذكرت لكم بحدوده الأربعة يصدق على شيئين اثنين فقط، الدم الكثير والقيء، والقيء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، وقلت لكم أن قرن الحكم بوصف إذا لم يكن ذلك الوصف علة له فإن ذكره لغو، والشارع منزه عن ذكر اللغو، والصحابة مجتهدون فما ذكروا هذا الوصف بعد ذلك الحكم إلا لأنه علة له، فدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ لكونه قد قاء. سؤال، ألم أقل لكم في القيد خروج نجس كثير؟ قلت كذلك أم لا؟ قلت طيب، مثلت له بالدم الكثير أليس كذلك؟ دم كثير وهذا نجس كثير. القيء قلنا قيء ولم نقل قيء كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فكل ما يسمى قيئا فإن فيه الوضوء، وقلت لكم إن المقدرات نرجع لحد الشارع فإن لم يكن للغة. نظرنا في اللغة فوجدنا أن أهل اللغة يفرقون بين القيء وبين القلس، ويصح أن تقول القلس، نطقان صحيحان في اللغة. وقد جاء عن فقهاء التابعين رضي الله عنهم كإبراهيم النخعي والحسن وكثير من التابعين أنهم قالوا الوضوء من القيء دون القلس، ففرقوا بينهما، وهذا منضبط ومضطرد مع القاعدة التي حكيتها لكم قبل، وهو خروج نجس كثير. القلس ما هو أو القلس ما هو؟ قالوا القلس هو كل ما كان دون ملء الفم، وما كان ملء الفم فأكثر فإنه يسمى قيئا. إذن كل ما خرج من جوف الآدمي ثم وصل إلى فيه وكان بمقدار ملء الفم فأكثر فإنه يكون ناقضا، وما كان دونه فيسمى قلسا أو قلسا، وحينئذ فلا يكون ناقضا. وقد جاء ذلك في قضاء التابعين رضوان الله عليهم وأخذوه من الصحابة وهو الظن بهم. نعم، لعل نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

طورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى.

البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر

الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون؟

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

تشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الآيات. قال أهل التفسير: أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا ولا لهوا. والظاهر أن ابني آدم هم ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين. أي اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة، إذ قربا قربانا أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله عز وجل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله تعالى لقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه. قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا لأقتلنك، فقال له الآخر مترفقا له في ذلك إنما يتقبل الله من المتقين، فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله تعالى في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين. والخائف لله تعالى لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار، وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله تعالى وتخافه. إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك، أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار، فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم، وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل، فلما قتل أخاه لم يدري كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة، فأصبح من النادمين. وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة إبراهيم حتى سورة النحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة إبراهيم حتى سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. وهو كذلك ملجأ عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورة البقرة.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأنبياء والحج.

عمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي

الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأنبياء والحج.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي مكان صلاتها في بيتها، ثم رجع بعد أن أضحى، أي دخل في وقت الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، أي حفظا، يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 2 ركعة فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. رواه أحمد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. أتوب في اليوم إليه، أي أقول: ربي تب علي.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.